0: قال هاي مش رايح هذا مكتوب ايه وقت كل حطيتها على كلامي فكرها رايح بتطلع هيك بقلي انا
1: سفرة يا صاحبي في
0: قهوة
2: في مجرود حديد
3: نسرين؟
2: لا
3: المجرود اللي عندنا حديد صوت على خليك جيبيه معك